وبي شانيلا ونكون هاي لك اللومك اللي ابتيته جبت تدا شيء بش قمت ديك الوان اوف في كل لوك بزنا سبيشالمنت في الويكند قمنا اكثر ريلاكس وفهمني اتنا لك جبتها صح سبا ونوف ستاج فيرياش ما تمين يا جا كنت افند رانينغ ينا مني شي بيرسون ان هوب نب اري دا سشي لا 10 11 ان هوسا هلا تا جورناتا لي يسني درايد بروتين لن ام كميني ما شورت اي غنم دوك الجيران سبيشالمنت بالو ميك سيبت يو الهات فيني كلو كبتيت تقعد نقر اكتر في الصوت ده جيلي كلو كيك من دون الجيران تنتي.

YouTube, واحدة من دونكي ديسكي اللي فيرا فيرا اتجوبني بالسات جو اند اوف بيجينينج فور اوبي. وينا كمان فكرك لي بحال ادا ازت ورايا من السابق القديم يرجع ويرتورن اوت دونكي ديسكي اللي زغر سيجبوك سيقبلوك نوستالجيا وكل الساندي نايت ثرو باك سيكونوا بحال ادا من السابق القديم وزغور سيجبوك. Malta's biggest workday.

وكم نشتيق لفلسة إذا برا من مالتا نارا كونشيرت تياو دان دريك على طول الويكند فوق بي وبنفشا كينا بس اندو نايت دينا ما إيسو سبيشيالمنت دا السايف فير اندو نايت كم من مالتين مرو يراو كونشيرتي برا من مالتا دي السنة بقالتا برونو مارس دفاف الناس اللي مرو يراو الهاري ستايلز وكل وفرسيين تندك شي كونشيرت بيانات لوكينج فورد عليا يبقى لنا اعرفوا الواتساب تاعنا 9900897 للمن سير تارا ويك فرسي ماندكش بالي ايد لي من تشتيق تارا هنارا نقرا يك نقبل مياك فوق قديم يولي يا نراو

وزاد الدسكا أكثر وأكثر اللي نسمحها أكثر تجبني الكبيرة تايلر سويفت اللي أدى في الفيلم توي ستوري وكل I knew it I knew you على مطول الويكند والحرف تيت منوتي في المكين تسبت وكل نسبيرا اللي تكمبليت قودي وسبتش من تيك عندك شو بيانية تنسيش دبات لي شان دك الليلة وكل فوق 9 نجم 0 8 9 7 انكمبلو

0: Jamie, Taryn and Wayne on Bay Breakfast
1: with Crosscraft and Claire.
2: Oh, من الاسم عندي جا من انت من لك اللايك سير لما نفش منهم ما لا سير طيب اثنين ده كامل لك بياتشي او قرقر
3: كل 70 بلس كمان لي
4: بي بي 18 سنه او 77 سنه
2: او 77
4: ما تتنكر تقول هات هي
2: ما انت الامبرسيون اللي حتى 77 اك اسك خيرك ديفيد
3: 77 يعني هاي يعني
2: اك كابتن
3: ما تنجو ما داس بليش جروب تي
2: ما نعرفش
5: من اليوم اللي انت انترست في الويرد اك قالوا
2: مش كنوا الكومنت اللايت ورا ذاك الفيديو ديفيد
3: لا افهمني جو يفولو يوني تشير تو
2: Montanis.
4: Right. Get the moment in your diet. This stallion, they are harap.
0: This is Jamie, Taryn, and Wayne on Bay Breakfast.
1: Back tomorrow when you wake up.
0: Bay. This summer, your movie nights come with rewards. Watch six movies at Eden Cinemas between July and September and get a €25 voucher to spend at the Eden. Catch their biggest blockbusters, stay cool in air-conditioned comfort, and make this summer unforgettable. T's and C's apply. Looking for a great time with your crew? Head to Dart Club at the Eden. With sessions starting from just €7 per person. AR darts with new ways to play. Now that hits the mark. Book now at theeden.mt.
1: Malta's number one hit music station at the weekend.
0: Hey.